شي لاجمي كيتشوفني مع غيرك ريست افيك نو سيغ ميديان توت سويت كاب سور لو ماروك افيك نيتا الخيام كي ريفوني دون سون بي ناتال لو ماروك بور اي بيان بروبوزي اون فيوجن دو هاكا ماما مي با كو بيسكيل ريستي با مال دو تان او ماروك جو فو ليس ديكوفرير سيت تري بيل ريكريتور ميوزيكال اي جوست ابري ايهاب توفيق بور الله عليك يا سيدي Et cette fois-ci, c'est l'Afro House qui vient se greffer à cette team. Très bonne écoute à tous et à tout de suite. Ah

الله عليك يا سيدي، فاصون افرو هاوس، ايهاب، توفيق، رافي دو فوغوتروفي سور ميديان بور اون فيزيون تو دو سويت ان بو بلو كلاسيك بوتيتر. فيروز انا لي حبيبي، اي سي ويلا كي فيان اي بيان ابيي لو تو افيك اون الكترو مي تيمبو تري شو تري انروبانت. تري بون ايكوت ا توس اي ا تو دو سويت.

خليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني